0: عيوني في غميض فاستراح بين أذني مع غمي يغلق دم مويا اسمويا.
1: So, jetzt lass mal hören.